0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر. حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير. أثير حبايب FM. الاتصال بالوكيل الحصري. إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب FM عبر رقم الواتساب 50000-373.
2: خلك على السمع وخلينا حبايب.
3: صباح الحبايب، برنامج يومي على حبايب FM من 7 وحتى 9 صباحا.
4: منسمعكم أحلى الكلام، منرجعكم لأيام البلاد الحلوة، لما كانت كل العائلة ملتمة تفطر مع بعض، لما إمنا كانت تحط القهوة والشاي على النار، لما كنا نغمس الزيت والزعتر، ولما كان أبونا يعطينا المصروف إذا كان معه.
3: صباح الحبايب، خلي نومك طايب.

0: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة الدينية على إذاعة حبايب اف ام.
1: اللهم أرح قلبي ونفسي وجسدي، وأبعد عني ما يزعج خاطري. ربي أحتاجك معي بكل لحظة أمر بها يا رب، مدني بصبر ليس له آخر، ومن بعد صبري فرحة تسكن أعماقي. ربي أسألك أن تريح قلبي وفكري، وأن تصرف عني شتات العقل والتفكير. ربي كن معي في أصعب الظروف، وأرني عجائب قدرتك في أصعب الأيام. يا فارج الهم، يا كاشف الغم، فرج همي ويسر أمري، وارحم ضعفي وقلة حيلتي، وارزقني من حيث لا أحتسب،

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
1: أذكار الصباح.

0: من قالها حين يصبح أجير من الجن حتى يمسي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خيرا.

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: اللهم إني أصبحت أشهدك و

0: قالها حين يصبح أو يمسي 4 مرات أعتقه الله من النار.
1: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر.
0: من قالها حين يصبح فقد أدى شكر يومه، ومن قالها حين يمسي فقد أدى شكر ليلته.

0: تصبح وحين يمسي
1: العرش العظيم
0: سبع مرات
1: حسبي الله
0: كفاه الله ما أهم
1: لا إله إلا
0: من أمر الدنيا
1: توكلت
0: والآخرة.

0: وشركه وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم.
1: أذكار الصباح.

من قالها ثلاثا حين يصبح وثلاثا حين يمسي كان حقا على الله أن يرضيه يوم القيامة.

0: أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك.

0: الله وبحمده.
1: لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه.
0: سبحان الله.
1: أذكار الصباح.
0: لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

0: نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.
1: أذكار الصباح.

النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. Oh,

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

0: حبايب اف ام 93.7.
1: سماه الله عز وجل من فوق سبع سماوات لينال شرف أن يتولى الله عز وجل تسميته مباشرة. ولد عليه السلام بعدما بلغ والده ووالدته من الكبر عتية، وقد يأس كل منهما أن يرزق بذرية، أي بلغ سن اليأس من الذرية، فلم يجعل الله عز وجل له من قبل شبيها ولا مثيلا ولا سميا، وكان مدافعا عن الحق لدرجة لا يتخيلها أحد، فكان يقول ما يراه صوابا حتى لو دفع حياته ثمنا لذلك. وقصة قتله عليه السلام تحمل بين طياتها عبرا ومأساة وحزنا، ونهاية مؤلمة مفجعة لنبي من أنبياء الله عز وجل قتل ظلما وبهتانا، زورا وافتراءا. وقد قتل عليه السلام قتلة صعبة، ثم أهدي رأسه الشريف إلى بغي من بغايا بني إسرائيل، وقال عنه سيد من شهداء الأرض وشباب الجنة الحسين بن علي رضي الله عنه: إن من هوان الدنيا على الله عز وجل أن رأس يحيى بن زكريا عليهما السلام أهدي إلى بغي من بغايا بني إسرائيل. قصة يحيى بن زكريا عليهما الصلاة والسلام.
0: حبايب اف ام 93.7.
1: بدأت قصة يحيى بن زكريا عليه السلام بأن والده نبي الله زكريا عليه السلام لم يرزقه الله عز وجل ذرية، وبلغ من الكبر عتية، إذ بلغ من السن وامرأته من العمر الذي يستحال فيه على المرء الإنجاب والذرية. فنبي الله زكريا عليه السلام كان في ذلك الوقت يكفل العذراء مريم عليها السلام، وأعد لها محرابا لتتعبد فيه لربها عز وجل. وكان زكريا عليه السلام يدخل عليها هذا المحراب بين الحين والحين الآخر ليطمئن عليها وليأتيها بالطعام والشراب. ولكنه عليه السلام كلما دخل عليها المحراب كان يتفاجأ بأن مريم عليها السلام عندها طعام من أجود الطعام في محرابها، وذلك كله دون أن تتحرك هي من مكانها، ولم يأتها أحد به، وكان لديها فيما قال العلماء فاكهة ليست في أوانها. فتعجب زكريا عليه السلام من ذلك وسألها: من أين لك ذلك؟ فتجيب مريم عليها السلام بأنه من عند الله تعالى، إنه سبحانه يرزق من يشاء بغير حساب. فلما رأى نبي الله زكريا عليه السلام عند مريم من رزق دون حساب، دفعه ذلك لاعتزال الناس والجلوس في المحراب والدعاء لله عز وجل أن يرزقه ذرية صالحة. لما وجد عند مريم من قدرة لله عز وجل على فعل المستحيل، ولا شك أنه نبي ويعلم أن الله على كل شيء قدير، ولكن رؤية الأمور تحرك في الإنسان مشاعر ومعان وتحفزه وتعطيه عزما على طلب أشياء لم يقدم عليها من قبل. لما دعا زكريا ربه عز وجل استجاب الله تبارك وتعالى لعبده ونبيه زكريا، وبشره بابن له. ليس هذا فحسب، بل زاده الله عز وجل أن هذا الابن سيتكفل الله تعالى بتسميته بنفسه باسم لم يسمه أحدا من قبل، وهو يحيى عليه السلام. وهناك أكثر من رواية عن عمر زكريا عند ولادة يحيى عليهما السلام، قيل إنه كان عنده 98 عاما، وقيل 102، وقيل 120. نال المولود الجديد يحيى عليه السلام في 3 مواضع سلام الله عز وجل: في يوم ولادته، ويوم موته، ويوم بعثه عليه السلام. قال عز وجل: وسلام عليه يوم ولد، ويوم يموت، ويوم يبعث حيا. وقد آتى الله عز وجل يحيى عليه السلام النبوة والحكمة والكتاب، قيل وكان عمره 7 سنين فقط. فقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: كل بني آدم يأتي يوم القيامة وله ذنب إلا ما كان من يحيى بن زكريا. وكان يحيى عليه السلام صارما إلى أبعد الحدود، لا يحابي أحدا ولا يتردد في قول الحق في أي وقت وفي أي مكان وزمان. فينذر كثيرا ويبشر قليلا. وكان عليه السلام أتقى وأزهد وأعبد الأنبياء في قول بعض العلماء، فذكر يحيى عليه السلام في أكثر من حديث نبوي دل على اصطفاء الله عز وجل له عليه السلام. فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة إلا ابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا. ومعنى الحديث أن الحسن والحسين سيدا كل من مات وهو شاب ودخل الجنة، ولم يرد بذلك سن الشباب، لأن الحسن والحسين ماتا كهلين، وإنما المراد ما يفعله الشباب من المروءة، ولأن أهل الجنة كلهم شباب إلا ابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا، فإنهما ليس لهما سيادة عليهما، بل ابنا الخالة أفضل، أو هما سيدان على شباب عصرهما. فقد كان النبي يحيى عليه السلام شديد الخوف من النار والعقاب، لدرجة أن النبي زكريا كان عندما يخطب ببني إسرائيل عن العقاب والنار يتلفت يمنة ويسرة ليتأكد من عدم وجود يحيى عليه السلام تفاديا لفزعه الشديد. فقد وجده ذات مرة بعد أن بحث عنه لثلاثة أيام، وجده قابعا باكيا بين قبرين وهو جالس في قبر أعده هو بيده، فسأله عن سبب جلوسه في القبر وهو الذي دعا الله أن يقر عينه به، فأجابه نبي الله يحيى عليه السلام أنه يهذب نفسه ويذكرها الموت والحساب، وبكى لما تذكر النار وعقابها. ومن نعم الله عز وجل على يحيى عليه السلام أنه رزقه الإقبال على معرفة الشريعة، ولهذا كان كثير العزلة شديدا على نفسه في تهجده ونسكه عليه السلام. درس يحيى عليه السلام الكتب بإحكام، وتمكن من القضاء بين الناس وهو صبي صغير، فكان أعلم الناس وأشدهم كلمة في زمانه. وكان من صفاته عليه السلام رحمته وشفقته على الناس وبره بهم ولا سيما أبويه، وطهارة خلقه وسلامته من النقائص والرذائل والمعايب وطاعة أبويه. وأوتي النبي يحيى عليه السلام الحكمة والفصاحة، كما ثبت حبه في قلب البشر والطير والحجر على حد سواء، أي من المؤمنين. فقد كان عليه السلام يطعم الحيوانات من طعامه الخاص، وأينما حل ونزل حلت الرأفة والطيبة معه. وكان النبي يحيى عليه السلام حسن الوجه حسن الصورة، قليل الشعر قصير الأصابع، طويل الأنف مقرون الحاجبين، رقيق الصوت كثير الغيرة، قويا في طاعة الله، فقد ساد الناس في عبادة الله وطاعته. ورغم كل المحبة التي حظي بها يحيى عليه السلام، إلا أنه لم يتزوج قط، ولم يقع حب امرأة في قلبه قط. وكان عندما يسأل عن السبب يرد بجواب واحد: ليس في قلبي مكان للحب غير حب الله. وقد ذكر أن يحيى التقى بالمسيح عيسى بن مريم عليهما السلام عند نهر الأردن، وكان يحيى أول من آمن بعيسى بن مريم عليهما السلام وأول من صدقه. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أن الحسن قال: إن يحيى وعيسى التقيا فقال له عيسى: استغفر لي أنت خير مني، فقال له الآخر: استغفر لي أنت خير مني، فقال له عيسى: أنت خير مني، سلمت على نفسي وسلم الله عليك، فعرف والله فضلهما. جاء هذا في البداية والنهاية. وقد أخبر الحارث الأشعري أن نبي الله صلى الله عليه وسلم، أي محمدا صلى الله عليه وسلم، قال: إن الله أوحى إلى يحيى بن زكريا بخمس كلمات أن يعمل بهن، ويأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فكأنه أبطأ بهن. فأتاه عيسى فقال: إن الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل بهن وتأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تخبرهم وإما أن أخبرهم. فقال يحيى: يا أخي لا تفعل، فإني أخاف إن سبقتني بهن أن يخسف بي أو أعذب. قال: فجمع بني إسرائيل ببيت المقدس حتى امتلأ المسجد، وقعدوا على الشرفات، ثم خطبهم فقال: إن الله أوحى إلي بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، وهم أن يعبدوا الله لا شريك له، وأن يخشعوا في صلاتهم، وأن يصوموا لله تقربا، وأن يتصدقوا على الفقراء، وأن يذكروا الله في كل الأوقات. أما بالنسبة لقصة مقتل النبي يحيى عليه السلام أو استشهاده، فهي الجزء الأكثر ألما وصعوبة في هذه القصة، أو بالأصح قصة استشهاده الشريف عليه الصلاة والسلام. فهناك أكثر من رواية تناولت قصة موت النبي يحيى عليه السلام، إلا أنها كلها اتفقت على الطريقة الموجعة التي قتل بها وما حدث عند موته وعاقبة مقتله. فكما ذكرنا سابقا، فالنبي يحيى عليه السلام أرسل إلى بني إسرائيل، وكان دائم الوعظ لهم، وكان عليه السلام مبجلا لدى الملوك والعامة على حد سواء، حتى جاء اليوم إذ أراد أحد ملوك بني إسرائيل الزواج من إحدى محارمه، من إحدى محارم الملك، فطلب من النبي يحيى أن يزوجه إياها، إلا أن نبي الله يحيى عليه السلام نهاه وأخبره بتحريم زواج المحارم، فما كان من الملك إلا أن طلب من نبي الله يحيى عليه السلام أن يصدر له فتوى تحلل له هذا الأمر الحرام، وله من الملك والمال ما يشاء، فرفض نبي الله هذا العرض الخبيث رفضا قاطعا، فكيف لنبي يخاف من النار والعقاب منذ نعومة أظافره أن يأتي بأمر عظيم كهذا؟ هذا الموقف من النبي يحيى عليه السلام لم يعجب المرأة التي كان الملك يريد الزواج منها، فكان طلبها من الملك أن يكون مهرها رأس يحيى عليه السلام، فرفض الملك في بادئ الأمر واستعظم هذا الطلب وخاف أن يأتي به، فقد كان محبا لنبي الله يحيى يخاف من عاقبة الأمر، إلا أن شهوته وإلحاح المرأة عليه تغلب على صوت عقله، فطلب الملك من جنوده أن يأتوا بيحيى من المحراب الذي يتعبد فيه. وحين وصل يحيى عليه السلام أوتي بطست، ووضع نبي الله فوقه وذبح، لينزل دمه في الطست وتهدى رأسه إلى المرأة الباغية. وقد ذكر أن اسم هذا الملك هيرودس، واسم المرأة هيروديا التي كانت زوجة شقيق الملك، وقد نهاه يحيى عن الزواج منها، وهو ما أثار غضب والدتها، فدفنت حقدها في قلبها، واستغلت جمال ابنتها في طلب رأس نبي الله يحيى عليه السلام مهرا للزواج منها. وهذه رواية أخرى لاستشهاده عليه السلام. في رواية أخرى أن أحد ملوك بني إسرائيل كان يتردد على بغي من بغايا بني إسرائيل لسنوات طوال. هذه البغي كانت حاقدة على يحيى عليه السلام لأنه لم يسلمها نفسه، فلما تقدم بها العمر جهزت ابنتها ذات الجمال الخارق لتلبية رغبات الملك، وطلبت منه شيئا واحدا، ألا وهو عندما يضاجعها الملك للمرأة

أبت جميع المساجين، فظن الملك أنها تريد العفو عنهم، ولكنها أمرت بطست ووضع يحيى عليه السلام فوقه، وذبح ليسيل دمه على الأرض. ولكن هل يعقل أن يقتل نبي من أنبياء الله عز وجل بهذه الطريقة المؤلمة، وتهدى رأسه إلى بغي من بغايا بني إسرائيل دون أن يغضب رب العزة جل في علاه؟ بالطبع لا، فقد ذكر أن دم النبي يحيى عليه السلام الذي جمع بالطست كان كلما حاول القوم صده على الأرض ارتفع وارتفع حتى بلغ مبلغ التل. وفي رواية أخرى إن قطرة الدم التي سقطت من الطست كانت تغلي وتفور وتعلو لسنوات طوال، فهو النبي المظلوم المقتول غدرا وظلما وزورا وبهتانا، لا لشيء إلا لإعلاء كلمة الحق. جاء في بعض الروايات أن انتقام الله عز وجل لمقتل نبيه يحيى عليه السلام كان على يد الملك بخت نصر أو نبوخذ نصر، أحد الملوك الأربعة الذين حكموا الأرض كلها، حيث سأل هذا الملك عن التل الدموي، فلما أخبر بالقصة ألقى الله عز وجل في قلبه أن يقتل على ذلك الدم ما شاء من بني إسرائيل حتى يسكن الدم، وفعل بخت نصر ذلك في حرب عظيمة على بني إسرائيل في بيت المقدس، وقتل منهم مقتلة عظيمة فاقت 70,000، وساق منهم آلاف الأسرى إلى مملكته البابلية. قيل إنه بالفعل بعدما فعل ذلك سكن الدم بعد الانتقام العظيم بحسب الروايات. وهناك رواية أخرى جاءت عن السلف في قتل يحيى بن زكريا عليهما السلام، والحق أن مسألة قتل يحيى عليه السلام ليس فيها نص ثابت من الوحي، وغاية ما في مسألة موته عليه السلام أخبار عن السلف مما يشبه أنها أخذت عن أهل الكتاب فهي من الإسرائيليات، وأخبار أهل الكتاب الإسرائيلية قد جاء الإذن بالتحدث بها من غير تصديق لها ولا تكذيب إلا إذا قام دليل على صدقها أو كذبها من كلام الله عز وجل أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا. اللهم اهدنا صراطك المستقيم وثبتنا عليه، اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم جنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وارزقنا حسن الخاتمة والفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب برحمتك يا أرحم الراحمين. هذا والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: صباح الحبايب خلونا الطايب.
1: ما أجمل أن نجدد صباحنا بالتفاؤل المستمر بأن يومنا سيكون جميلاً ورائعاً. جميل هو اليوم الذي تجدد فيه طاقتك الإيجابية وتبدأ بتحديد وجهاتك لتبدأ عملك بكل جد واجتهاد، لتزرع بذرة الخير التي ستحصدها أنت ويحصدها مجتمعك، وقد تركت بصمة من خير ونقاء ونشاط وعمل. كن على يقين بأن كل خير تبذله لإسعاد الآخرين سينعكس عليك إيجابا بتفريج كربك وتحقيق أمنياتك وزوال همك. لا تسمح أبدا بدخول الكسل والملل إلى قلبك وعقلك. اجعل أيامك مليئة فقط بالنشاط والحيوية.
0: صباح الحبايب، برنامج يومي على حبايب اف ام من 7 حتى 9 صباحا.
2: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
3: خلك على السمع وخلينا حبايب.

لا خوف ولا عد قلق داخل وخارج جمال. تعال دام القلب داق أنا لك البيت والمكان.

كيف البعد احترق أين أنت قذالك ثما لش ما رحم قلبك ورق ولا قدو قلبك ملا قلبي في البعد احترق.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: حبايب FM.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: حبايب FM، خلكم على السمع وخلنا حبايب.

0: ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.

0: صباح الحبايب خلي مودك طايب. صباح الحبايب برنامج يومي على حبايب اف ام من السابعة وحتى التاسعة صباحا.
1: صباح الخير لكل من لا ينهزم وينكسر بسبب تكرار الخيبات. صباح الخير لكل من يخبئ في قلبه دعوات لكل محبيه بأن يحفظهم الرحمن ويبعد عنهم كل ما يضرهم. طلوع الشمس بعد سكون وعتمة الليل تحمل معان كثيرة وتحمل أزهى صور البشائر التي ننتظرها لتفتح آفاق جديدة في حياتنا، تساعدنا على النهوض لتحقيق آمالنا وأحلامنا التي لطالما خططنا ورسمنا طريقنا إليها. صباحكم خير وتفاؤل. صباح الخير.
2: لحظة حبايب اف ام، خلك على السمع وخلينا حبايب.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: حبايب FM، خلكم على السمع وخلنا حبايب.

0: يوم بكرة،
1: وما نعرف إذا الحال بيكون أفضل، قطار يمشي وانت بس تختار المحطة. هذا حال الدنيا يا فلان، مو كل شي سهل المنال.

والحبيب اللي صعبها عليك بس بتعيش تتعود بكرة.

0: ما ندري وين بنكون بكرة وما نعرف إذا الحال بيكون أفضل قطار يمشي وانت بس تختار المحطة
1: لحظة لحظة لحظة حبايب اف ام خلك على السمع وخلينا حبايب

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر. حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير. أثير حبايب FM. الاتصال بالوكيل الحصري. إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب FM عبر رقم الواتساب 50000-373.
2: خلك على السمع وخلينا حبايب.
3: حبايب FM، خلك على السمع وخلينا حبايب.
4: حبايب FM 93.7 FM.

0: مالي حدا أشكيله همي غيرك انتي والله يا أمي. بحاول أنا خبي عليكي من نظرة بتكشفني عينيكي.
1: لحظة لحظة لحظة حبايب اف ام، خلك عالسمع وخلينا حبايب.

0: Something brand new.
1: New single.
2: Check out new music. Ny musik först. For power.
3: انت على الموجة الصح.
4: حبايب اف ام. The little popular radio.
5: حبايب اف ام.
6: 93.5.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: ها هي أجمل الأوقات مع الجديد وقديم. الأغنيات فقط على حبايب FM، رفيقة المستمعين والمستمعات.

0: Something brand new.
1: New single.
2: Check out new music. Ny musik först. For power.
3: انت على الموجة الصح.
4: حبايب اف ام. The leader popular radio.
5: حبايب اف ام. 93.

0: السلامة، صباح الخير.
1: أهلا وسهلا.
0: أنا نحب منقوشة زعتر.
1: تكرى معينك، أطيب منقوشة.
2: أطيب منقوشة بترونية لبنانية.
0: عايشك عايشك.

أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة. حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري، إعلان قطر، على الرقم 442-822-828، أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
2: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: عزيزي المستمع، حان الآن وقت الفترة الدينية على إذاعة حبايب FM.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.

وصلنا الآن عزيزي المستمع إلى نهاية الفترة الدينية. تقبل الله منكم طاعاتكم وصلاتكم وملأ قلوبكم بالخير والرضا.

هي أجمل الأوقات مع الجديد والقديم؟ الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة. حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: ها هي أجمل الأوقات مع الجديد والقديم. الأغنيات فقط على حبايب FM، رفيقة المستمعين والمستمعات.

دير بالك يا ولدي، هالبنت ما بتنخان، بدها رجال ثابت ما يهتزلوا خان الزمان.

0: خليكم على السمع وخلينا حبايب
1: حبايب FM, the rhythm of the city.

0: كان
1: عندي أحلام أول نصير مثلك، أول قدوة بحياتي حتى صرت نسخة منك. صحيت ضايع تايه مشتت، قضيت حياتي كلها بفني عمري حتى فرحك كان. حب ما قاويني روحك كانت تحميني، تقطع اللقمة من تمك لما ميل تركيني. يا ما تعبت وسهرت يا بتعلمني السعي، كل مكان مشيته يابي انت اللي كنت معي. والدنيا كل ما كانت تصعب انت اللي كنت تقول خلي قلبك لالله يا ابني لانك ابن اصول. اوعى توقع خلي كلماتي إلك، أي نجاح ماله قيمة لو أهلك مو معك.

روحك رح تبقى ملاك الحارس والقديس، بعرف ما بتحب تضل حالك، بدك ونيس كلهم راحوا يابا، وانا ضليت معك يا ريت ترابك بيحكي كل العمر رح اسمعك. لما التراب عليك رد ودائت انفاسي اختنقت ودموعي ما عاد هدوا، يا بيعلمتني كل شي الا كيف بكون بلاك، قلت لهم لحتى عيش روحي ودفنوني جنبه، لو فيي ارجع بالزمن لاقدر اشبع منك، بتوجعني الروح اللي بصدري كل ما يخطر لي انك فنيت عمرك لحتى نكبر نحنا، كان بدي تشوف ولادي مو انا احكي لهم عنك، لساته براسي صوتك كلماتك بكتابي، لساتني ما عم صدق مين الناس اللي عبالي، ليش الكل لابس اسود ليه جايين اصحابي، ابنين عم بيواسوني ليش مانك راجع يا بي.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة. حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

هي أجمل الأوقات مع الجديد والقديم؟ الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: حبايب FM، خليكم على السمع وخلينا حبايب.
3: حبايب FM، The Rhythm of the City.

أجمل الأوقات مع الجديد وقديم الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: ها هي أجمل الأوقات مع الجديد وقديم، الأغنيات فقط على حبايب FM، رفيقة المستمعين والمستمعات.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
2: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصرياً على حبايب FM. وبدعي لك علي عبد الستار.

0: حبايب اف ام، فاصل اعلاني واكيد راجعين. خلك على السمع وخلينا حبايب. هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نحييكم من إذاعة حبايب أفم ونصري معاً إلى نداء السماء، نداء الحق والإيمان. والآن حان موعد رفع أذان الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة وضواحيها، فلنردد مع المؤذن ولنقبل على الله بقلوب خاشعة ونفوس مطمئنة. والآن نترككم مع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته. اللهم اجعل هذا الوقت المبارك وقت رحمة ومغفرة وسكينة، وافتح لنا أبواب الخير والرضوان، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مستمعين الأعزاء، يقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فلنجعل من هذه اللحظات المباركة فرصة للتقرب إلى الله، ولنملأ ألسنتنا بالذكر وقلوبنا باليقين وأعمالنا بالخير. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. في هذه اللحظات المباركة نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، سائلين إياه الرحمة والمغفرة والتوفيق، وأن يحفظ دولة قطر وأهلها والمقيمين على أرضها، وأن يدعو

أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة. حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة. حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

هي أجمل الأوقات مع الجديد والقديم؟ الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

جديد الفنان القطري علي عبد الستار حصريا على حبايب اف ام. وبدعي لك علي عبد الستار.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
2: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة. حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة. حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

هي أجمل الأوقات مع الجديد وقديم الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

وصلتيني مرحلة انت وياي بنفس البيت واحسك غريبة. حبيت تزبط كل شي وخذلتيني. كنت اشوف كل شي من خلالك، وهسه اتمنى انطيك عيوني وتشوفين نفسك شلون صرتي.

0: ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: حبايب أف أم، خليكم على السمع وخلينا حبايب.
3: حبايب أف أم، The Rhythm of the

0: أيوة
1: صباح الخير.
0: الاسم كريم.
1: أيمن أحمد العاصم.
0: يا سلام عليك يا أيمن، وأنت تتكلم وتعرف بنفسك. أيوة يا أيمن، إحنا عندك اليوم قدمنا أغنية ملحنة، والله بدون تلحين
1: ملحنة
0: ملحنة. باي، هاي سمعنا.

أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

0: زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: ها هي أجمل الأوقات مع الجديد وقديم. الأغنيات فقط على حبايب FM، رفيقة المستمعين والمستمعات.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: جديد الفنان القطري علي عبد الستار، حصرياً على حبايب FM. وبدعي لك علي عبد الستار.

هي أجمل الأوقات مع الجديد والقديم؟ الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

0: حبايب اف ام 93.7.
1: يا هلا ويا مرحبا فيكم في حلقة جديدة من بودكاست صباح ومساء، معي أنا شوق البرتيني على حبايب اف ام. إيش كثر يكون وجهك حلو وجميل ومشرق وابتسامتك لامعة على وجهك يوم تبدأ صباحك وانت سعيد؟ إيش كثر تكون منفتح للحياة ومقبل على الدنيا وانت في كامل سعادتك وانشراح صدرك أو تقبلك لكل ما يحدث حولك؟ جرب تنام على خبر سعيد أو ذكريات جميلة. طبعاً إحنا ما نتحكم ذكرياتنا، بس نتحكم بأصحاب الذكريات. إحنا نتحكم بأصحاب الذكريات، بالناس اللي تخلد مواقف ولحظات في ذاكرتنا، سواء جميلة أم العكس. أنت وحدك اللي تقرر سعادتك، وأنت وحدك اللي تقرر جمال روحك إنها تستمر، وكذلك أنت اللي تقرر خيبات أملك ولحظات ضعفك. أنت المسؤول عن كل أحداث حياتك، وما في أي شخص تقدر تحط اللوم عليه حتى لو كان له يد بالموضوع، ولكن تبقى أنت الأساس في كل لحظاتك. تبقى أنت الأساس في كل لحظاتك الحلوة وذكرياتك المرة. لذلك نصيحتي لك، أحسن اختيار الناس المحيطة فيك. اختار طاقات الأشخاص الإيجابية، واحجب عن قلبك وروحك كل طاقة سلبية، وتذكر دايما أن الطاقة السلبية ممكن أنها توصلك حتى من أقرب الناس لك، فخلك في طين واعرف كيف توظف ذكائك الاجتماعي مع كل الناس اللي حولك. انتظروني في حلقة قادمة من بودكاست صباح ومساء، معي أنا شوق البرديني على حبايب اف ام.
0: حبايب اف ام 93.7.
2: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم، الاتصال بالوكيل الحصري، إعلان قطر على الرقم 4428-8288، أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
3: خلك على السمع وخلينا حبايب.
4: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
5: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
6: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
7: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام، نحييكم من إذاعة حبايب أفم، ونصري معاً إلى نداء السماء، نداء الحق والإيمان. والآن حان موعد رفع أذان الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة وضواحيها، فلنردد مع المؤذن ولنقبل على الله بقلوب خاشعة ونفوس مطمئنة. والآن نترككم مع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم اجعل هذا الوقت المبارك وقت رحمة ومغفرة وسكينة، وافتح لنا أبواب الخير والرضوان، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مستمعين الأعزاء، يقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فلنجعل من هذه اللحظات المباركة فرصة للتقرب إلى الله، ولنملأ ألسنتنا بالذكر وقلوبنا باليقين وأعمالنا بالخير. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. في هذه اللحظات المباركة نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، سائلين إياه الرحمة والمغفرة والتوفيق، وأن يحفظ دولة قطر وأهلها والمقيمين على أرضها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء. تقبل الله منا ومنكم الطاعات، وجعل أوقاتكم كلها خيراً وبركة. كنتم مع الفترة الدينية على إذاعة حبايب FM، قريبون من القلب وأقرب إلى الكلمة الطيبة.

أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري، إعلان قطر، على الرقم 442-822-828، أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
3: خلاص، في طريقة أسهل. حول على آيباي. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة، كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض آيباي لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم، العرض ساري حتى 31 يوليو.
4: آيباي، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
5: Stay tuned, we'll be right back.
6: تحب تسمع إذاعة حبايب FM دايماً وعلى طول؟

0: حتى تكون حبايب اف ام معك في كل مكان.
1: يلا مستني ايه؟
0: نزل تطبيق حبايب اف ام
1: على تليفونك الايفون والاندرويد مجانا من خلال الاب ستور. للدعاية والاعلان اتصل بينا على
0: 44 28 28 28.

0: زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
2: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة. حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير، أثير حبايب أف أم. الاتصال بالوكيل الحصري إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: حبايب أف أم، خليكم على السمع وخلينا حبايب.
3: حبايب أف أم، the rhythm of the

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
2: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
3: أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة. حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مستمعين الكرام، نحييكم من إذاعة حبايب FM ونصري معاً إلى نداء السماء، نداء الحق والإيمان. والآن حان موعد رفع أذان الصلاة حسب التوقيت المحلي لمدينة الدوحة وضواحيها، فلنردد مع المؤذن ولنقبل على الله بقلوب خاشعة ونفوس مطمئنة. والآن نترككم مع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. اللهم اجعل هذا الوقت المبارك وقت رحمة ومغفرة وسكينة، وافتح لنا أبواب الخير والرضوان، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. مستمعين الأعزاء، يقول الله تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فلنجعل من هذه اللحظات المباركة فرصة للتقرب إلى الله، ولنملأ ألسنتنا بالذكر وقلوبنا باليقين وأعمالنا بالخير. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. في هذه اللحظات المباركة نرفع أكف الضراعة إلى الله سبحانه وتعالى، سائلين إياه الرحمة والمغفرة والتوفيق، وأن يحفظ دولة قطر وأهلها والمقيمين على أرضها، وأن يديم عليها نعمة الأمن والأمان والرخاء. تقبل الله منا ومنكم الطاعات، وجعل أوقاتكم كلها خيراً وبركة. كنتم مع الفترة الدينية على إذاعة حبايب FM، قريبون من القلب وأقرب إلى الكلمة الطيبة.

أجمل الأوقات مع الجديد والقديم. الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

0: أو خارج منطقة التغطية يرجى الاتصال في وقت لاحق.
1: حبايب اف ام، خليكم على السمع وخلينا حبايب.
2: حبايب اف ام، the rhythm of this.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع، بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay. رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: ها هي أجمل الأوقات مع الجديد والقديم. الأغنيات فقط على حبايب FM، رفيقة المستمعين والمستمعات.

أنتم تستمعون إلى حبايب أف أم، معكم دائماً وعلى مدار الساعة حبايب أف أم، إذاعة قطرية بنكهة عربية وعالمية.

0: هل ما زلت تعاني من صعوبة في إرسال الأموال؟ تنتظر في طوابير طويلة وتدفع رسوم عالية؟
1: خلاص، في طريقة أسهل. حول على iPay. حول أموالك إلى أكثر من 145 دولة ابتداءً من 5 ريالات قطرية فقط. استمتع بأسعار تحويل عملات تنافسية ورسوم مخفضة. كل ذلك من هاتفك، سريع بدون أي عناء. ولا تفوت عروض iPay لتحويل الأموال بقيمة 5، 10، 15 و20 ريالاً قطرياً. حمل التطبيق اليوم. العرض ساري حتى 31 يوليو.
0: iPay، رسوم أقل، ابتسامات أكبر.
2: حبايب FM، حيث الأغنية الأجمل والريمكس الأحدث. حبايب FM، الجديد يسمع هنا. أحدث الأغاني والريمكسات على 93.7.

بفكر انه غيابك ما بيأذيني، بقول بكره بنسى عادي وبتخطاكي، ما كنت عارف انه غيابك بيمحيني وهالقلب ما رح يسكنه سوى

هي أجمل الأوقات مع الجديد والقديم؟ الأغنيات فقط على حبايب أف أم، رفيقة المستمعين والمستمعات.

0: حبايب أف أم، حيث الأغنية الأجمل والريمكس الأحدث. حبايب أف أم، الجديد يسمع هنا. أحدث الأغاني والريمكسات على 93.7.
1: ألو، هيك عادي عادي.

للتواصل مع إذاعة حبايب اف ام على التردد 93.7 يمكن الاتصال أو إرسال واتساب على الرقم 50 17 44 33.

0: حبايب اف ام 93.7.
1: ابرسل لك قنابل شوق تضمك من تحت لفوق.

للتواصل مع إذاعتي حبايب اف ام على التردد 93.7 يمكن الاتصال أو إرسال واتساب على الرقم 50 17 44 33.

للتواصل مع إذاعتي حبايب اف ام على التردد 93.7 يمكن الاتصال أو إرسال واتس أب على الرقم 50 17 44 33.

حبايب أف أم، حيث الأغنية الأجمل والريميكس الأحدث. حبايب أف أم، الجديد يسمع هنا. أحدث الأغاني والريميكسات على 93.7.

0: حاضرين وجاهزين لاستقبال إعلاناتكم على أحلى أثير. أثير حبايب أف أم، الاتصال بالوكيل الحصري، إعلان قطر على الرقم 442-822-828 أو التواصل مع حبايب أف أم عبر رقم الواتساب 50000-373.
1: خلك على السمع وخلينا حبايب.
2: حبايب أف أم من قطر معكم على مدار الساعة، وقتا ممتعا وسعيدا نرجوه لكم.
1: حبايب أف أم، خلكم على السمع وخلينا حبايب.

حبايب أف أم، حيث الأغنية الأجمل والريمكس الأحدث. حبايب أف أم، الجديد يسمع هنا. أحدث الأغاني والريمكسات على 93.7.

للتواصل مع إذاعة حبايب اف ام على التردد 93.7 يمكن الاتصال أو إرسال واتساب على الرقم 50 17 44 33.

0: على حبايب نبقى ونظلوا حبايب، خلكم على السمع وخلينا حبايب.
1: يمتعبه كل الناس أنا مو حاس، سوى في قلبي اللي بدايدك وتسالعت الأنفاس، جاني إحساس إن

0: يا سلام قاعات وين؟
1: ملا يا شب
2: حبايب أفآم تجمعنا.

للتواصل مع إذاعة حبايب إف إم على التردد 93.7 يمكن الاتصال أو إرسال واتساب على الرقم 50 17 44 33.

خلكم على السمع وخلينا حبايب.

حبايب أف أم، حيث الأغنية الأجمل والريمكس الأحدث. حبايب أف أم، الجديد يسمع هنا. أحدث الأغاني والريمكسات على 93.7.

حب ده ايه كفايه حبك مات جواه ونسيت.